0: يا بياتي شرف
1: مظاهرك بي اف لاي اذا تشيرنا
0: ساشي فنوي بتفت
2: يا جنك يا بنتورنا مهمة فنوسي كالي
3: قربان افهم
2: بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا